0: هيا في خشيك وخرج عليها. رفد بالي يديك وخرج عليها. لا لا لا قلت لك رفد خشيك وخرج عليها. لا يسال عليك.
1: ايش ديجا في مباجاج
0: مكاسب؟ انا ما نربح.